أتيدي يا رزع لام بتعلم ستريق الحال تحفز كل حدر باطل رؤي دبار نعلم مما فين نستار مني غد عليك يا يرسل من لفني خادنا يا إلهي